0: خسخن اسوي خسخن اخسخن تكاكي اون فلين ا خد قوينا كو فلكو تسي اخ كاتخن اشوكا اخ فلك هس ايقل اي اخوان فلت سين اخ توتي فلت سين اخ توتي ايك كاتكو ايك كاتكو هين ايتوا سيبو هين اخ توا سيبو نوخ دي انخغوت
1: That was music from Koo Eeg, and that was Ocean Child I Am. In case you're just tuning in, Preston Singletary was just here and stopped by in our spotlight.
2: Welcome to Indigenous

0: كيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كيف مريكا ماري مير متاتري
0: ما تبخموا كيف؟
1: ماري الووري لي
0: كماري مير متاتري
1: أوكي لكي لكي
0: غريب واري الووري لي أوكي كيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كيف مريكا ماري مير متاتري
0: ما تبخموا كيف؟
1: ماري الووري لي أوكي لكي لكي
2: Heroes of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Can't sit here and stare in sorrow. Heroes of our oral history, pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.